عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه.

وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وضمته والصراط وزلته ويوم

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من

واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من صحة وعافية فاجعل لنا يا ربنا منه أوفر الحظ والنصيب وما

وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم يا ربنا أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وأصلح شيبنا وأصلح نساءنا وأصلح أطفالنا وزوجاتنا. اللهم اغفر للمسلمات الحاضرات والغائبات، اللهم ارفع درجاتهن وآمن روعاتهن وتقبل منهن أعمالهن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جندك وأولياءك المؤمنين من المشاكل

ممن حظي بأجر ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن حظي بأجر ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن حظي بأجر ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
13: Özel FM
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: اللهم أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها اللهم أصلح حكامها وولاتها اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
1: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İyi ve kötü arkadaşın misali misk taşıyan kimse ile körük üfleyen kimse gibidir. Misk taşıyan kimse ya sana ondan hediye eder, ya da ondan satın alırsın, ya da ondan kendinde güzel misk kokusu bulursun. Körük üfleyene gelince ya elbiseni yakar, ya da körükten dolayı üzerinde kötü bir koku hissedersin. Muttefekun aleyh. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.
3: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: أن أخافك، وكلما سمعت اسمك سرت به أكثر ثرا. يا رب كنت معي في ظلمة الرحم، في طفولتي وأحلامتي، في تفاصيل الصغيرة، كنت معي في الإخفاق والنجاح، في مواجهة الحياة، في الانطلاق والنهاية، أمام ألسنة جارحة وخلف مخالب الظلام. يا رب وأنت الجميل الذي خلقتني جميلا، وأردت لي أن أكون كما خلقتني، أبقني على فطرتك بعيدا عن تشويه ذاتي. يا رب وكل نفس يقربني إليك، وكل صباح أستفتح فيه لذكرك، امنحني القوة ألا تتعثر خطاي في مسيري إليك. يا رب أعطني حرية بقدر عبوديتي لك، ويقينا بقدر أملي فيك، واجعل ما بيني وبينك مسافة حب وقربها. يا رب منحتني عينين ولسانا وشفتين، اهدني ألا تنشغل هذه الجوارح بغير كائنك. يا رب وأنت الكبير في عليائك، وأنا الهباءة في كونك.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
3: İlahi ila da'a umri ve ruhi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve hulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe min وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك.

هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على